خيفي راح تنقزي وتزقزقي واذا كنت زهقان بزور وقت زنقتي وانا شو زنبي اذا غمزتي make them dumb diddy drip like زمزم مزمزي طب وانا شو زنبي اذا غمزتي make them dumb diddy drip like زمزم مزمزي

تجيب المصدر عطي المصدر هاد نفاق اليورو ويكستر منصطح نطل دابور انا ماشي دلوت لوحني في شي بوي وتجبد فهما قرات شوي بوي ما تديرش فراسك بارا بلوي زي ما تاكي على كرك من مخار

هذا كتير محزن اخو هالشرموطة من بروكلين غرب كله استيطان مؤمن ما ضلش ولا اوبشن طاقات نازلة فاتح ستوري من البيت بشوف شيوش داخلة حرات كامل

مثل حتى في دستور نكسب باسبور هجم اللي عقل كل بور ماكش مستور على تريمك قدر نغور فوق تراكتور نسبق

كلاين راب مسجلة عمل كاسيت ما تبلعش وفي لا كاسيت ما تحرقنيش وراك مشي ما ترجعش كاشي احترم ما فهم شي بليش سينو لا مشيت ما ترجعش سينو تكتل ما يفجعنيش سينو تكتل ما يفجعش سينو تكتل ما يفجع كيش مش تفجع المتفق في النعش كنترول ويرعش سكيبي عرقي البراهيم

بسرعة بقدر يشوف واو واو يحتار كيف نحنا حلي ملكوس واو واو قبل رام الله جيب الحوش واو

عروض نعمل شغيل منكتب عواقع منعمل تاريخ من متعواقع واقع أليم من سلم منه راجل سليم كل مرة حاس فيها حيل وتقدم لحكو عطول بالرد السريع من جمع جمعا فعلي أن يطرح بين هيدا وهيدا ملك يا شي مطرح على الضخ في ساحة الميدان أمطخ فوق خشبة المسرح أثناء سقوطه القول ونطرة أثناء حياته إيش طلع بيده تجهيز الكفن بعد يوم اندفن بين قبر صاحبه بين قبر سيده فعلين انتمائي خمسة لتر من دمائي فدا كل من ضحى فدا أرضك عرضك يا دليلي أطر